رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.